0: على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات وانصرهم على معارض الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمد عبد ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تنعم بنظري وأذن من قدر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وبالخشى ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على طاعته وعلى الجنة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأت بنفسه وسنى بملائكة تسبح بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الكتاب المتامين عشرة الكرام، وعن التابعين أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل أحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبه من أوجه القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانتظر المشركين خصوصا من جهه الصهيون الذين اعبدوا في فلسطين ولبنان. اللهم اعز كلمات المسلمين، اللهم امنا في ديننا وسبله امورنا، واجعلهم ولايتنا فيمن خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا واجب العافيات. اللهم اغفر الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وتوحيد لما ظهر منها وما بطن عن بني هذا اندونيسيا خاصة وعن المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يعز المسلم وإيتاء ذي القربى وينفع المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويشهدكم وأتم تبليغكم ورد عن جهنم أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.